police. Moi j'adore la police, ils sont pas sexistes, ils sont pas racistes. باش يدراقي قال لي راني فيمينيست باش فاري هادي فرحة تريست بحال شي وردة بلاستيك صنع صاحبي الكابيتاليست لاليس ديال يديني ما كيناش باقي الخير وباقي الناس دراع النخل واخا ما تاكلش التمار.

0: في التليفون جري جري ستريس واش غتبقى مستريسي يا عالم بريسي مديبريسي الماكينة كدور زيد طحن السيسي بداو كلشي خلاو ليك الفقيرة غدين وميسي العالم ديبريمي واحد الضحكة مع تشارلي والقاد كيشطح القادة دوريمي الله يرحمك الكريمي العالم ديبريمي كيحس براسو بيريمي مكرهش ينتحر يسي بريمي خطاياه زرعت شجر وعشرة الحيوان ولقيت راحتي معاه دوزنا وقاش في الطبيعة نتأملو نتسألو ما العالم مالو زربان ناطح السحاب وراسو تحت التراب العالم دي بريمي ما شعرفش دواه خرج للزنقة عريان الله حي الله ماش والناس صغوش وراه كفر بالقرآن لنجيل التوراة جيل جاغم جافيل جامي سمع جيل دولوز قلت ليهم جيبول عندي عندي دواه اسمعني مزيان يا عالم انا ماشي طبيب نفساني انا براسي كنعاني من كنعان فنان حسبني عشاب رواقي وعروقي من القراصنة والفايكينغ والهنود الحمر سكران مع المغول زيد عمر كب وديرنية في قدرات الرب شوافة في راس الترب دويش معاه بالآداب جلس يا عالم ارتاح من العذاب عاودلي وتهد نخود نفس سوفلي وقول لي اشنو كتحس اشنو ضارك راكي حماق عليا ويتبول يدخل ويخرج في الهضره انا الحل انا المشكل والمشكل ديالي مابقيتش كنحس كلشي كيجيني ملال كلشي كيجيني ملال حتى العذاب بلا مذاق وليت عالم مازوشي ربطني عقدتي ضربتني يبكي شكون يفهمني شادني لونكواز ما باغيش نضرب النور داز مانيا كريس بانيك حادي من الخيال لا دا سكيزوفريني ولا الوساج فودني مضاراج في دار المراز حس بيك اخي العالم راه ونام ومتاحرو البحر بحرك وصعيب شي حد يغرق في بحرو ولحيه باغي ترابي ومزابي لي دوفواغ مراتك ماشي سيمون دو بوفواغ ولا ما تعرفش بوفواغ الكلام ديال فمك الجام وهني العالم مصداعك واش مازال باغي تولي سيبيرمان يدير عليه في ديال سبيد والكوكايين تشين تشين خاي القرصان طلعوا المورال لهاد العالم الحزين قليل لي اوريجينال لوكال ماشي ميد ان شين كنشطحو فرحانين ردونا قاعدي ماشينا فين كباكونين 2121 وحنا مازال مطايفين مع امير المؤمنين ضحكوا على راسنا العالم ونتسائلوا ما العمليين يا ما العمليين
1: ماما اشتا سانيسا Mango, aber mach das dann auch.

بحمامة. أيا جارة، أيا جارة، لو تشعرين بحالي، ما عدا الهوى ما ذقت طريقة النوى، ولا خطرت منك الهموم ببالي. لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة، ولكن دمعي